0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa ashabi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rashidin wa 'an baqiyati as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ورضوا عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبر لي مهامليا سري بارك بجنة ابن أقوم سلطان إبراهيم وكذلك كبر لي مهامليا سري بارك بجنة راج برمسوري أقوم راج زار صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Ya, itu dia saudara, telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Dan saudara, kembali semula bersama kita di Melaka FM. Hari ini tadi kita telah pun dapat ikuti khutbah Jumaat dengan tajuk Oh Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

عن أم سلامة قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلى رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangannya.

التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار، والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.